ديو برام بي دكي رواي نيغا فيلم بودي غارد يروا ودي بتو اي لاف يو هاغني غا ستيشن اي كاكاش وني جواي كا بروغرام غا وان جي بي نو تشيز باي بي بوينت بي ميجا هرتز اف ام بان تبرنا ابري ديو كان يان فون كول كيون بي هاغ اني كا نمبر يون كا ستيشن يون اي نوت دي روسان ار ار ار لي ار سان سان هاكو بي كي برلوك او ميا يون اي بي فون شكا ستيشن يون اي يو ريكويست بي كي رواي هيكتين هندي كي رواي ني فيلم بيرو بير open up pi ldl negi block per jorong pi kadang yang ini ni phone calls kyong pi dan negi phone jong pi open up chai pcb irwan ne film om shanti irwan ebertoy ajab si

كنت دغ أكاش باني جواي كا بروغرام غوانش بينو تشيس باي بي بوني بي ميجا هاتز اف ام بان تبرلوغ نو راديو دا ام لان بتروي هنگا بروغرام كيرواي هكتين جانتيا كيرواي كيوي تا اوغو جوكان نگا نگا جانتيا مرن سون بلا ماني بيسا ارلي كيروا كي يوما ليو توبرو يروا ابرتو بيوكا بن بوليوار ديوا سكين